وانا وشارة من اي ماي تصفية وما يجري اشخابط يا الخفاجية وضونا وشارة من اي ماي تصفية وما يجري اشخابط يا الخفاجية.